0: كيف يابو السبب هل سبون جو كبيرة ندوبتين نسيقة أنا فلمكين أنا مياك هونيك سالة عشرة هل دوكو الأدن في ترافيكو بحل السبون جو كبيرة
1: اتنا دروك احنا ارهي الأدن بالإيدا جوا البياتسة تا الونيفرسيتا بحل السا ما نادروك نادروك
0: يس اكو دن السيقة شنو جاي
2: دن السيقة ينا بريبوريت لكم شهاجة هلوة بحل ما اوفيامين دن بقدين في فريشرز ويك بحل السا ومنت لكم أكوز هلو
0: يس الكويز
2: السلارة أنا كيف هتهدمو
0: هفنا أبارت منك قبل وضونا دا كل اللي جيلي تلف الأكبر حاجة اللي أتلفتو 9-0-8-9-7 اللي جلو نحوص نداء شيء نحيار دوار لفريت كل اللي نتلف بونجو كبيرا نقبلو
3: CM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: على 10 يبقى لنا ساعتين اخرى على من اوت تالنيهور بدنا نسيع بدنا نتكلموا دوار لفريت اللي جلت لفت لفريت الكبار قالوا انه حسني في الزهيار
1: ليش انت في الراجل من تلف النانا
0: اكو فيرا من تلف فيرا فيرا ما حنش نسجلها
2: من تلف الشركه تاتي فيرا كلش السيب هي
0: شنو انتو الايام
2: لا انا قنتاو
0: راجعيه

كيف لاتيوم ياك قال نفس الجمعة good afternoon وكيف الفرنجيزي يردو يكونوا داك البوبلو differenti إيفان في الدنيا كلها كلها تيرفيري على AI هالا AI Artificial Intelligence برو لفرانسوا يردو يعملوا differenti إيه جوا فرنسا بس AI يسيهولو IA Intelligence Artificial الفرنجيزي يردو يكونوا ما هنسوش من مقابل الدراغوت كو ما نش دال خافنا شوشاتي قدين اسمع بدل السريع من جوا فرنسا مش هنال قلو بلسي أفلم كين هنا سبرون ليلة هردخة وها قبليا ما جاستن بيبر عند الارلوتش خزين يا اسد نرياليزي ده هنسي الارلوتشك ويعطى شرموت القديم وجاي تو قدام 27 grad jen barra, fej iħad palissa, imwaħħal fit-triq, ximkien fit-traffiku jew. Awnu biber.

0: واحدة من الجودة تاعنا جيمي ميلر بيبي دول راينو جيلا ونكا الليربة نقسن 20 التوار نفسرار Good afternoon
1: Good afternoon لكل هاتو فريش ايرز قطة الدية بقى لاسا الجيمة
0: اكو
1: وبكتر لوب وبكتر فريت زبيه للستودنتي
0: اكو هذا هيكون اللوبة انترسانتة خفنا ييدولا Blind Cake Taste Test وفين انت تسدر با 50 يورو كريديت قلت كبيرة على The Cake Box وفر انترسانتي دي عشان دك شتيه كولو كول انت تتقطع the most correct cake flavors اكتر من الابوننتياك بيش مبات تدخل في تشال سدر با داوك 50 يورو كريديت قلت كبيرة على The Cake Box وفر عندك شتيه كولو كول هذا في الساسكين فري هذا اسمه مني بس أبزا سال Universita special كود هيكون ام جيمي لارا وين بالستة في الود سلاشة في الود ومبات نوغدو اوفر احنا باي درايب جفري كلو شلادة
2: hey. Last winter was wet and your roof took the hit Before the rain comes back, seal it, protect it, and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
3: Want an electric car for €19,900, but not an ordinary one? Meet the new Cooper Raval. Electric, distinctive, and born to stand out. Now at Continental Cars for viewing and test drives. Cooper Raval. Dare to live electric.
4: It's time to get Halloween ready with costumes, decorations, and more.
5: Talira. Worth it.
6: Hello Malta. From the 8th till the 18th of October, great offers in Eurospin. Italian extra virgin olive oil, 750 millilitres by Pudera del Conte at €5.99. Eurospin. So clever, so good.
7: Il cuisine Malti all'Alti. Che dan naturali tal'artisti. Per l'altra informazioni su www.arscouncil.nt.
8: Ferninova, Scandinavian sofas crafted for comfort and built to last. Modern, classic or cozy, there's a sofa just for you. Ferninova, the luxury you deserve at prices you'll love. Available exclusively at Satariano.
9: Yeah, it's Bay Drive.
10: With Ryan and Gail.
9: And Mr. Riley, celebrating 50 years of Mr. Riley. This is-

0: شيء تتروبك وكون إلي جولدينغ Love Me Like You Do على 5:11 minute طبعا of sonar Good Afternoon ينا عند complaint سوا عند complaint بحال إنحاليا بحال كل نار تايربا والcomplaint تي اي اي دي نقصب إيا راجونيفولي نقصب خطأ بلومياي سوا specialment اللتا تي اي لي عدو تي ايش مومو مسيرو يوم سوما ما مين اتيو خسيبو ملا ينا عند complaint تي اي اي دي متى ينا فش جورنات ما دول جمال صلتو الويكند إنكم في لودو تافنت الويكند تغادو داقشيت بتويلات أم داقشيت تارت بر ازمبي يك انت صلتو تقوم في دمين تافي لودو تيتو ويحن أم شدساو نوف سلاش تافي لودو وتقبت تدخل أمك يو يدخل مسيرك صلتو ين أمي تقبت تدخل و اتدخل الناس في الكاميرا تي اي ميم شي صوت حبات يا ويك شي لا اشي تدخل بر ازمبي شانا الكاميرا تانا تي اي وتهي دين ال il-parapet tiġi mxaġek, il-parapet, msomma, l-bitħaj della l-trit. U emmek jitkru xinis, msomma, biex jisewu la un. U jina kurri, et per eżempju, bil-pijama, sewu għan kurri għatek.
1: Għan kulli bis.
0: Lele, mxa għal darba fissajf, ma kun tafin bla bla bla flokku,
1: eh? Bla bla.
0: U naqbat nitħol, msomma, għaw, hi, minna għaw tittaddi, minna għaw, għara, minna u jien jatemmek ma jgħasa.
1: Jiena nifmek ħafna.
0: U taf xini rispons imma? Id-dar tiegħi ta' missierek, ta'? Jekk xejdulu temm ġib dan inti, ħabbilx rasek u mur inti. U l-privatezza ġiba tibżax.
1: Għalija jgħidu li jridu nuqqas ta' rispett.
0: Mhux hekk.
1: U daqshekk, da ma jfissirx li għax inti biex tħabbad, ma jfissirx li mhux għax darek. Id-dar tagħhom xorta waħda rilevanti, imma jiena għalija tħabbad għandek mela ma tħabbadx għandek l-età li issa tit il-privacy tiegħek dik in-naqas ta' kamra 4x4.
0: Għalilqas hekk jekk tittaħdem u hekk ħabbad li rajt ilħaq ilbes malaj xejdulu xejn, mhux problema rajt nilbes malaj.
1: In the nude.
0: Imma titħol hekk tarat hekk dik l-awkward dik xejdu rajt kull rajt. U jarak hekk għadek kemm tqum xarek kera u kera, kera, jiena vera situazzjoni
1: awkward. Naqbel miegħek dal-complaint jiena naqbel ħafna miegħek għax familjari ħafna jiena ngħidu l-istess ħaġa.
0: Naqblu mela jien inti x'taħseb fuq din is-sitwazzjoni aġrat jekk xi ħaġa simili u hekk fil-każ ara jekk għandek xi storja wkoll. Aħna kek inżommulek anonimu tħabbilx nasek. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9 9 0 0 8 9 7.
2: It's Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: I love you so much.
4: Bay.

0: نختلف ديرة بيكي هيل واحدة من الجودة دي اسمها Say Something راينو قيلة ونك Good Evening للكوهات التي اسمعنا بحالسا
1: هاي جهاجة
0: هاي دينا هاي دينا جهاجة اللي أسعد لا شيء كلمة مثلية تسسة باي
1: Good Evening وادة ترجة ترتورنا ترجة تكمبين سوما ال KSU Freshers Week جو والونيفرسيتا لهار يومي لهار يومي زادت لهار يومي فدلا لهار يومي بيش انتي تتفال في الشاند بيش تربح حفنا نقال إزبيه وانكا نعمرش نعمل كلش إنسوما so حفنا أتموسفيرا سبيها
0: حفنا فيرا سبيها
1: so خدو قوس وعدا زغور تراو للرايين سوا
0: إيبا عادا يكون لوبا سبيتشالا حفنا يدولا Blind Cake Test Taste Test بس قمت قرصي كبيرة قال دي الكيك بوكس في إيبا ينا يدولا حتي قوالانيا من نفال تدك ال 50 روكريت تتزا تربح من عند الكيك بوكس السو كول تبروفا دا شيء تا كيك فليفرز وأكتر ما تقتا أكتر من الأوبوننتياك أوفيمنت تربح ديك الكريديت غراتي كبيرة على The Cake Box الفريق كله شلادة مصمم السدة في الأوضل

لي تفتقر هذه انت بيني بين السيف وبين شانيلا هنا كون فكرك اللي نار الجماعة الريتورن الكمبتسيوني تال Free Film Fridays فين انتي وشهات الازلاتيك تستو تمرو جوا السينما تراو فيلم اللي تريدو كمبلتامنت بشي فيلم كين مع popcorn وانكي درينك جويري كلوش كمبلوت كل ما عندك تعمل انتي وقت درايف شو تال راين وغيل تستنى اللي توك كلك الهيريت بش انتي تبروفا تقطع لسم تال فيلم يك ينشيلك تقطع لسم تال فيلم كل ما تريد تعمل انتي تبطلهم لسم تال فيلم بس ساتش فوق واتساب فوق 99-000-897